0: لاش تمك فافي
1: لتنا ما بلايد لان لي دانغان لي فري تالو زي 200000 250000 مال دي تيليارا ام جو زانيا 650000 نيفاي فشاهيرا نزو فيرانغا ديمبولا بكارن ريكون فري زي زان نو ريمارك تي كوتوزا
2: زاي زو هنديها تيليارا فري ام جو 100000 ريال mafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nyelanelana ara-dalàna.

0: كانوا ملاتو توف تانو غاتيم سكاف نو ملاتو تاو تابيت من اليونيفرسيتي بانزاكان كاوانا كايتين يرتا نو غيون سول ni tola saki te wana na waftun tanura gatagatira kisot tulfao tanura malakasi mai tanura malakasi mana na nyatan tanura na malakasi tena swat kisa rioni gajan madagaskar.
1: Chota tumbukula, chota tumbukuvavi.